0: سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله العظيم.
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: ما شاء الله.
2: كان.
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: Selesailah tadi ayat yang pertama sehingga yang keenam lah untuk surah Al-Kafirun. Insya Allah.
0: Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kita nak dengar bacaan Kak Sofia kita malam ini. Bersedia ke?
1: Insya Allah. Saya cuba.
0: Boleh Kak Sofia.
1: Kita cuba.
2: Silakan, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم